0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. الألف المقصورة، الجزء الثاني.
1: مرحبا بكم أعزائي، ومرحبا بي معكم، ومرحبا بنا مجموعين من دابا شوية عند صديق ديالكم عبد الحق. احنا اليوم عاود في درس جديد من الدروس ديال برنامجكم أتعلم اللغة العربية أو لا كنز الحروف. الحلقة اللي فاتت شفنا الألف المقصورة وشنا الفرق ما بينها وما بين الياء. خليت لكم شوية ديال التمارين، ما كانوش صعب، أو على الأقل بل لي أنا هكا كتبت لكم كلمات أو لا أسماء ديال أشخاص، زوج رجال يعني زوج ديال الأسماء مذكرة، وكتبت لكم زوج ديال الأسماء أخرى ديال أنثى أو لا أسماء مؤنثة. دابا إلا جات على خاطركم نمشيو عند الزميل ديالكم ونشوفوا التصحيح معاه مجموعين. يلا هو معايا. لاباس عليك عبد الحق؟
2: الله يبارك فيكم. الحمد لله على السلامه.
1: كي داير؟ كلشي بخير؟
2: الله يطول عمرك، بارك الله فيك.
1: الحمد لله. التمارين ديالك صوبتيهم؟
2: كلشي بخير وعلى خير.
1: درتي شي اخطاء؟
2: والخطا انت لا تكتشف فيها الاستاذه ماشي انا.
1: ما فيها بس، احنا يد كي كيقولوا احنا ديال بعضنا منا وفينا، والخطا الا كان صحوه مع بعضنا المهم هو ما نعاودش نطيحوا فيه مره اخرى.
2: طيب يجعل فيكم البركه.
1: الكلمه الاولى كانت اسم ديال شخص، ديال رجل. انا غادي نكتب لكم هكا قدامكم. عبد الحق تنتهب معايا مزيان وغادي تشوف الا كنتي درتي شي خطا تصحو. اتو ها، وخليت الفراغ هنايا. التهامي هنا كنسمع مع الميم

0: اسمع الصوت ديال الاي، اش من حرف كتبتي نتا عبد الحق؟
1: مثلا كتبت انا اتو تو ها مي وديك اللي وريتينا ذلك ليا في الاخر، ياك هي
0: ليا في الاخر.
1: نعم
0: ها هي، شوف واش هكا درتي ليها. انا راه درتها هنايا شويه خايبه، نعاودها هنايا مقاده. التهامي، لان هنا عندي الصوت ديال اي.
1: نعم استاذ.
0: التهامي الاسم الثاني كان هدى، وهنا كيف كتلاحظوا معايا وعبد الحق تنتبه معايا، الها ديال التهامي كنديروا ليها النص ديال اللوزه كيكون الفوق والنص الاخر كيكون التحت، لانها الها ديال وسط الكلمه. في حين ان بحال دابا هذه الها ديال هدى غادي نديروا غير ديك اللوزه مايله فوق السطر ونقسموها هدى. هنا خليت لكم فراغ والدال نطقتها بالفتحه هدى، يعني اش من حرف هنا غندير، اش من هنا غندير ليا ولا غندير الالف المقصوره؟ عبد الحق اش درتي انت؟
1: انا استاذه كتبت هدايا.
0: علاش هدايا؟
1: هدى هدي هدى
0: ياك هدى، ما عمرك سمعتي الاسم ديال هدى؟
1: هدى هدى مكتوبه
0: هي هدى
1: هدى
0: هدى. كنسمعوا الدال الحرف اللي قبل الاخير كنسمعوا فيه الصوت ديال ا، هدى
1: هدى.
0: اذا ما خصناش نديروا ليا، خصنا نديروا الالف المقصوره، والالف المقصوره قلنا هي هذيك اللي كتكون دايره هكا بحال ليا ولكن ما فيهاش النقط لتحت، وكتكون مسلفه واحد الالف صغيره من عند الالف. ايوا صحح التمرين ديالك عبد الحق، الالف مقصوره.
1: حاضر استاذ، الالف مقصوره ها هي،
0: هي اللي دايره بحال ليا ولكن من غير نقط بلا نقاط.
1: ها هي، والنقاط نضرب عليهم،
0: تحيد النقاط ما يكونوش، وفصت منها في ديك الهلال الكبير اللي جا في الاخر، داك الهلال الكبير غادي دير فوق منه واحد بحال الف ولكن ما توصلهاش للسطر، غير صغيره.
1: حاضر فوق منه. لا
0: باش تعطينا الفرق ما بين الالف المقصوره وما بين الياء.
1: ها هي دي استاذ.
0: عبد الحق كملتي؟
1: تسمحي لي نرجع بحال اللي قلتي لي ديك الاولى، ديك الها ماشي بحال هكذا، خصها تكون ناعسه.
0: بطبيعه الحال خصها تكون فوق السطر، اذا كان ديال اول الكلمه خصها تكون فوق السطر.
1: حاضر استاذ انا غنصلحها.
0: يلا
1: واحد دقيقه من فضلك.
0: هادي
1: نحيد هادي وندير لها هكذا وهكذا.
0: الهاء ديال اول كلمه كتجي بحال لوزه فوق السطر مايله
1: فوق السطر
0: ومقسومه من النص.
1: شكرا استاذه.
0: العفو. في حين ان الهاء ديال وسط الكلمه
1: نعم
0: كتجي النص ديالها فوق السطر والنص ديالها تحت السطر.
1: واخا استاذه.
0: التمرين او الكماله ديال التمرين كانوا دائما جوج ديال الكلمات، هادوك جوج ديال الكلمات كان اسم اخر عود من الاسماء ديالنا المغربيه، ال ع يا شي العياشي. وهنايا خليت ليكم الفراغ. اشنو درتي انت هنا يا عبد الحق؟ درتي الياء ولا الالف المقصوره؟
1: هاد المره درت الياء.
0: ما عندي ما نتسالك، وعلاش درتي الياء؟
1: ملي قلتي لي هذيك المرات في التهامي وهذيك سميه وحتى هذه سميه،
0: حتى هذيك سميه وهذه سميه،
1: وانا درت لها بحال بحال.
0: درتي ليها بحال بحال باش ما تغلطش.
1: يلا مسألة
0: هاد المساله تبارك الله عليك فيها،
1: الله يطول عمرك،
0: لانه سميه ديال الراجل. ولو اننا من دابا شويه غادي نشوفوا الكماله ديال الدرس ونكتشفوا فيه حويجات اخرين، ولكن القاعده كتقول بأن

0: ملي كنسمعو في الاخر ديال الكلمه اي وكنسمعوها مجروره خصنا نديرو ليا العياشي، لان اخر صوت سمعنا كان هو اي، ما سمعناش ا بحال هدى، سمعنا العياشي. داكشي علاش درنا ليا، ياك متفق معايا؟
1: نعم استاذه.
0: ما عندي ما نتسالك. الكلمه الاخرى اخر كلمه كانت، تقدر تقراها بوحدك عبد الحق؟
1: الكلمه الاخرى فد
0: فد
1: و فد و
0: فد و
1: نعم
0: ما عندي ما نتسالك.
1: اقرا
0: فد و. هذه الالف مقصوره، انا عاود درتها لكم بالاحمر باش تعقلوا عليها انها الصوت ديالها صوت ديال بحال الفتحه بحال الالف ممدوده. فدوا ما غلطتيش فيها؟
1: لا استاذه، هذه كنظن جبتها هي هذيك. ياك بعدا
0: ياك ما درتيش النقاط لتحت؟
1: لا باش ما نعاودش ندير نفس الغلطه اللي درت في الاولى.
0: تبارك الله عليك، ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذه.
0: العفو. عبد الحق ملي سولتو على العياشي علاش دار ليها ليا، قال لي حيت سميه، وهو اكيد يمكن راه فهم بانها لانها سميه ديال الراجل فراه دائما كتاخذ ليا في الاخر. ولكن هذه المعلومه هذه راه ماشي كي كنقولوا كتطبق دائما، فيها نسبه من الصحه ديالها، ولكن كاينين اسماء اخرى رجالية يعني مذكرة وكتاخد الألف مقصورة. غادي تقولوا لي بحالش؟ غنقول لكم غير بعدا في أنبياء والرسل، وحنا يوم طبيعة الحال باش نكونوا مؤمنين كيخصنا نأمنوا بجميع الأنبياء وجميع الرسل، وهذه هي الميزة ديال الإسلام، ماشي بحال هي دي الميزة ديال الإسلام. عندنا سيدنا موسى عليه السلام، كلم الله، سميته موسى. وعندنا سيدنا عيسى عليه السلام، عيسى. وعندنا سيدنا يحيى عليه السلام. انا غير دابا اسماء اللي جاوني على بالي ها هما بعدا ثلاثة ديال الأسماء، وكلهم هي كينتهيو بالآلف المقصورة، ومن طبيعة الحال هما كانوا رجال، ما كانوش نساء، ما كانوش نساء. عاد ما نساوش أن الرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم من الأسماء ديالو كيقولوا ليه الأمين. الأمين هنايا ما فيهاش الالف المقصوره، ولكن كاين اسم اخر كيسميوه به، كيقولوا ليه المصطفى الامين. تمني كنقولوا اللهم صل وسلم على المصطفى الامين، وكنقصدوا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المصطفى، مصطفى كتاخذ الالف مقصوره، ما كتاخذش الياء، لان إلا انتبهنا آخر حركة كانت في آخر حرف مصطفى، وهنا غنكتبها قدامكم فا فيها الألف المقصورة. موسى، السين هنا خدات الفتحة، يعني غادي ندير الألف المقصورة، ما نديرليش موسي. عيسى، السين هنايا خدات الصوت ديال الا، يعني خدات الالف المقصوره. يحيى، الياء ديال الاخر هنا خدات الفتحه، يعني غادي ندير ليها الصوت ديال الا، يعني غندير لها الالف المقصوره. وعاد عندنا اسماء اخرى، المرتضى مثلا حتى هو اسم مذكر وكياخذ الالف المقصوره في الاخر. انا نحاول نكتب قدامكم الاسماء هذه وتشوفوا معايا مزيان.

0: Mustafa. Mustafa. هيا. هو شكل شكل الياء الألف المقصورة، ولكن صوت صوت ألف. مصطفى. عاود قلنا أشنو ياخر؟ قلنا موسى عليه السلام. شفتوا موسى؟ عاود عندنا عيسى. شفتوا هو عليه السلام. من بعد غادي نشوفو يحيى. هادو كلهم اسماء مذكرة، ولكن خدات الالف المقصورة. علاش؟ لان هاد الحرف الاخير هنا خدا الفتحة. مصطفى، موسى، عيسى، يحيى. حاجة أخرى بغيت نقولها لكم، أن الألف مقصورة هذه كيف قلنا ماشي دائما مؤنثة، كتقدر تكون حتى مذكرة، ولكن راه ماشي دائما مرتبطة غير بالأسماء، راه مرتبطة حتى بحويجات أو لا ببلايص مثلا مضع كنمشيو ليهم. أنا غادي نشوف الزميل ديالكم عبد الحق واش يقدر يلقى معايا شي حويجة من الحويجات البلايص اللي ممكن نمشيو ليهم ويكون فيهم الحرف ديال القاف. عبد الحق حاضر معايا؟
1: حاضر أستاذة.
0: عبد الحق فين كتشرب القهوة ديالك ولا ياتاي؟
1: قهوة واتاي كنشربها في القهوة، كنقول حنا القهوة، لكن هي كيقولها سمعت المقهى. المقهى ياك أستاذ؟
0: مقهى. وتعرف تكتبها؟
1: أنا غنحاول ولا غلط صلحيني.
0: يلا.
1: حاضر أستاذة.
0: مق ها هانت ما تدهش ولا تقول غادي تحشمي الا غلطتي، راه ماشي عيب. الخطا كي كنقولوا خطا دائما الانسان بطبعه راه خطا.
1: واخا استاذ.
0: ما
1: ما
0: اق
1: ما اق
0: ها
1: مق
0: مقهى.
1: شوف يا استاذ شي هذه
0: كتبتي الميم،
1: الميم
0: درتي فوق منها فتحه،
1: الميم غندير فوق منها الفتحه. حاضر استاذ.
0: هانا غادي نكتبها وشوف معايا. الميم فوق منها فتحه،
1: هي هذيك.
0: القاف ديال وسط الكلمه والقاف فوق منها سكون.
1: سكون.
0: الها دايره كي اللوزه نصها الفوق ونصها لتحت.
1: نعم.
0: وفي اخر الكلمه غادي نديرو الالف المقصوره.
1: الالف المقصوره.
0: مقها.
1: مق ها
0: فين غلطتي انت ولا داك كتبتيها صحيحه؟
1: هي الف الاخر ديك الطويله المقصوره ولا
0: لا ماشي الالف ممدوده، غدير لي الالف المقصوره هذيك اللي كتجي بحال ليا وفوق منها في وسط منها كيجي هذاك الالف ما كاملش.
1: حاضر استاذه شوي انا درسها مع هكذا مع هكذا. سمحي لي يا استاذه
0: معليش
1: انا غنصلح.
0: غادي دير ليا بلا نقاط وتوقف وتجي الوسط ديالها ودير هذاك الالف ما كاملش في وسط الهلال الكبير، داك الهلال الكبير اللي خاوي كيشوف الفوق،
1: داك السطير الصغير ها هو درت السطير من الفوق،
0: دير فوق منه سطير،
1: ها هو درت فوق منه سطير. وهذاك الاستاذه
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا.
0: مقهى، المقهى اعزائي.
1: ها نعم
0: المقهى هو اللي كان نمشيو كنشربوا فيه القهوه ولا نشربوا فيه العصير ولا نشربوا فيه الاتاي ولا اي حاجه، المهم اللي كناخذو برا ماشي في المطعم، لان المطعم كناكلو فيه كنقولو لها بالدارجه القهوه ولكن بالفصحى سميتها المقهى. وكاع الحويجات اللي كيبداو فيهم الماء الميم في الاول، من بعد ما نشوفو سميت المواضيع والاماكن غادي نشوفو انهم كيبداو بالميم، بحال المطار، بحال بحال المدرسة، بحال المكتب، بحال المعمل أو المصنع. غادي نشوفوا أن الأماكن اللي كنقوموا فيهم بحوايج معينة كيتسماو كياخدوا هاد الميم في الأول. ماشي هذا هو الدرس ديالنا، الدرس ديالنا كان هو الألف المقصورة وخصنا نبقاو في الألف المقصورة. عبد الحق، ملي كتدي وليداتك تخرجهم نهار الحد فين كتديهم؟
1: كنديهم يتلهاو شي شويه.
0: وفين كتديهم يتلهاو؟
1: انا ملي كيقولوا لي يا بابا ما تبقاش تقول نتلهاو، ودي كيقول لي ولدي قال لي بقى تقول لي الملهى. هو هذيك استاذه
0: فعلا سميتو الملهى. كتديهم يتلهاو يعني باش يديهم يدوزوا شويه ديال الوقت.
1: نعم.
0: في ويفرحوا به، يعني اللهو اللي هو اللعب.
1: نعم.
0: كتديهم يتلهاو يعني كتديهم يلعبوا ويفرحوا. المكان كيتسمى الملهى.
1: نعم.
0: واش عمرك جربتي انك تكتبها؟
1: لا غير شفتها مكتوبه، فاش هو قال لي ولدي شوف بابا هاي فاش مكتوبه الملهى.
0: وانت عاقل عليها كي شفتيها مكتوبه؟
1: وانا غنجرب ونشوف.
0: يلا وريني كي كيقولوا عند فوره يبان الطياب. يلا
1: واش عقلي ينفعني.
0: يلا
1: اسمحي لي يا سيده، شفت مكتوب ال ياك يا سيده ال
0: اها
1: وال الثانيه
0: اها
1: ومكتوب الميم
0: اها
1: ومكتوب ديك الها اللي بحال الثمانيه
0: اياه
1: اللي كتجي في الوسط
0: اها
1: ومكتوب وطالع الخط طويل منها.
0: طالع الخط طويل، ما درتيش الالف المقصوره؟
1: لا عفوا استاذ
0: الالف المقصوره
1: نصلحها يا استاذه. الملهى
0: الملهى. يلا كمل دابا انت يا دغيا باش نكتبها انا قدامكم.
1: ندير خطيط هي في هذاك الخطيط في الاخر
0: فوق ليا بطبيعة الحالية.
1: ها هي استاذة هي هذيك.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا استاذة.
0: انا هنا غنكتبها لكم عاود. الملهى. الملهى. اعزائي في الحقيقه خصنا نشكر عبد الحق لانه فكرنا في واحد المساله، هو كون

الالف المقصوره راه كتقبل يدخل عليها الالف واللام، ما كنغيرو فيها والو. بحال مقهى، الا زدنا ليها الالف واللام هنايا، انتبهوا قدام، انتبهوا معايا، شوفوا ال، ما كنغيرو حتى شي حاجه. بحال مقهى يعني قهوه، ما عرفناهاش فين كاينه ولا كنت في واحد القهوه، ولكن ملي كتقول كنت في المقهى، المقهى يعني كنت في القهوه، يعني شي قهوه محدده عرفها هذاك الانسان مع من كتهضر. بحال نفس الشيء الملهى، الا قلنا ملهى اي ملهى، ما عرفنا شكون هو ولا فين كاين ولا ديال من، ملي كنقولوا الملهى من المفروض رحنا عارفين ديال من. يعني الالف المقصوره كتجي حتى مع الالف واللام وما كتغيرش، ما كنحيدو فيها والو، ما كنمسوها، ما كنقربو لها، كنخليوها كيف ما هي. حاجه اخرى، الالف المقصوره عمرها ما كتجي في اول الكلمه ولا عمرها تجي في وسط الكلمه، الالف المقصوره دائما في نهايه الكلمه. نتمنى ان يكون الدرس ديالنا واضح. ودابا غادي نعطيكم التمارين اللي ان شاء الله غنصحوهم مع بعضنا في الحلقة الجاية. عندنا الموضع اللي قال لك عبد الحق كيدي ليه ولادو، غادي تلقاوه في الكتاب ديالكم على هذا الشكل هكا، نفرق

وانتم غادي تجمعوها. هذا المكان اللي قال اللي كنديو ليه وليداتنا كاملين يلعبوا فيه. هذا المكان اللي قلنا كنشربوا فيه القهوه

حتى هو غادي تحاولوا تجمعوه ان شاء الله، وفي الحلقه الجايه غادي نصاوبوا التمارين نصححوهم مع بعضنا. هذاك المحل اللي كنشربوا فيه القهوه واتاي كنقدروا ناكلوا فيه حتى حاجه اخرى، تصويرتها غتلقاوها في الكتاب ديالكم، وهي حلوه وعزيزه على الكبار والصغار. وتبارك الله حنايا في المغرب عندنا ما لا يتعد ولا يحصى من الانواع ديالها. كنهضر على المغربيه من غير ما نهضر على الحلويات الغربيه. ايه انا قلت لكم

هذه الكلمه كتب فيها هنايا الالف المقصوره، فيها هنايا الحاء، فيها هنايا الواو، وفيها اللام. تصور راها كاينه حداكم انتم غادي غير تجمعوها. من طبيعه الحال انا درتها لكم كي كيقولوا مشتتها مفرقه وانتم غادي تجمعوها. عندي كلمه اخرى بغيتكم تكتبوها. هذه الكلمه كنا كنحبوا نسمعوها، سواء كانت روحيه دينيه او وطنيه او حتى عاطفيه، لان كنا كيف لان كنا كتطربنا وكتساعدنا.

0: نسيت انا حرف. عندنا السين، عندنا الواو، عندنا الميم، وعندنا الياء والقاف والالف المقصوره. اعزائي التمارين ديالكم هما هادو، نتمنى انكم تنجزوهم ان شاء الله على الوجه الاكمل. موعدنا ان شاء الله الحلقه القادمه، حتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
3: The International Telematic University, Uninetuno, was born from the Nettuno model. Network per l'Università Ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University, Uninetuno, and developed a virtual space for high